0: يا شيخ
1: مش مشان ما تقدر
2: تعمل بموت كله راهو يعمل عندك
0: مؤشر وضعك انت البلاد حتى الله.